من أسهر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أنسوها بك وصريتها من الشيطان الرجيم. ربي أهوس بك من حمسات سياتين. أهوس بك ربادي عدلون. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس الحمد لله الذي يبعث في كل أمة رسولا يناديهم ويعلم الحق المبين وبعث إلينا محمد الأمين والنصر هو أيل بأشياء خر الميامين الذي وعليهم أسكى صلوات الأمين. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح

وانا كل زيل من وزين ورنبة هني المستوى في خلقه عايز لولوي وجيح وسول واسل واسه له سحاب بهم أخناني الله أنقسوي وسيم ووهاب وسيل وسيلة

فن المستوى في خلقه عايز الولوي وجيه وسود واسل واسه له سحاب بهم أخناني الله أنقسي وسيم ووهاب وسي

به لسوانا ساق زا سلم وسطوي ودادي لربي والمقفى ويسبه ومن حبهم حب

خير الخلق بالمكس وسفي أروم الرضا من كل يدار يلو لأزاب من خلبي هواه ويملو إلى إرد أن سهبي نبي خايدا لهم سرورا متى ينتخ بمدحي مطرو أحبت يدارين سهب نفى بهم إلهي لخير كل من ليس يبرو أبا الله إلا كونه سيدا بهم وقد دوق الكفار والكل جسو أسودنا لله.

فمن ينسهم فالمدح مدح مقطع. أبو بكر صديق ذو صدق والوفاء رفيق النبي المصطفى خاران بو. أبو عبد الفاروق ثرواه نادر به تسدين المصطفى إذ يسحسن أفيسه بمن دها نفا نسلايا له نور ثم نور نحم المبوي. أفيسه بمن دها نفا نسلايا له نور ثم نور نحم المبوي. أبو سبتي المختار وهو من أمه علي على فقدير نحم المجرم. أصاب رسول الله إني خدم محبا لكم في الله والله يغلو. أصاب رسول الله إني خدم محبا لكم في الله والله يغلو. ناني يحب الله نحم المهيمن عن الميل أم مخدير والأقوى أخمن. نبس العقاب لمولاي وده قديما لمن أندركيك لتلسن. نسبت بنا الميل بالحق ماديا لفرد

لفرد على خلق ونا عنه ديدن نويت دوام ذكر وشكر خادما لخير الورى نهم العزين مزين نبي رسول خير عبد وسيد قليل حبيب مثله ليس يهلن.

نقي تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يزهن نبي أديب ذو حياة مهذب نذير لمن بالكفر وشرك يحلن نسي بلا خس عليم معلم

بكوني خديم المصطفى تتبين نزيعته في سر والجار لي بدات به قاد لي رحمن سترا يعسنون.

بي مخاطبا لمن حبه ان كلكلي سسادا كان كرم توافق الكل يا خير مرسل عليك صلاه ديب واخجل المسك كسبت الجنه وارثتنا مهن

حتى يا بصير تدفع الفخر والمحلى لمن خاد جهل لكم ذات جر حساب سديد يرث الفخر والقتلى لقد هربت من إلهي صلاته

لا يجاريك خير من له سخوة قد تجيب لحن ودعا حياتي بمن أحلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قدعا حتى ياو في بر وبر تخودني إلى سوري مستيب النفس

يا شكور صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المصطفى.

وبركة يخبت فيها خير أبدا لرب البرايا وحده خدنا كلي بما اختير لي من خير موس ولا كلي لساني وأخلامي وخلبي وجسدي لمخن كريم نافح جلان مثلي لنا أرسل المختار حبدا مقدما خليلا حبيبا فائق جملة تملي له الدهر أمداحي قديما مخاطبا ولنقاد في عمداي حربا وليلي له الدهر أمداحي قديما مخاطبا ولنقاد في عمداي حربا وليلي لك مهجتات القرو يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع سملي لقد كنت صبارا سكورا وناصحا عليك سلام الله يا ماحي الجهل لك معجزات القارقات التي بها أتت قبل من خير مرا جملة رسلي لك سر قد سارت بساخ بداوة كما أنزخ بدر ساهد سمى بالفضل لمن أنزل الآية التي خدتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفضل.

سيما حال فيلي لهو درنياتي وعلمي وخدمتي وروحي وجسماني وكلي بلا سكلي لا انت خليل الحب يا خير سافه وثرواك لم يخلقه.

0: مديحي الذي ألزمته نفس بثهي يخيني يخيني ترك حمداي سيد كفاني بالباخي ذوي الظلم والخلي يخيني يخيني ترك
1: حمداي
0: سيد كفاني بالباخي ذوي الظلم والخلي يميني عليها دين قتل واردا بخدمة خليز المدينة زاحدي يسلي

رداء وسكر رفخ الحب في العلي يسلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باخ الحبانية بالوحي يبصرك

خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرزق قزائن ربي فتحت لي وسسات لخير العزى دنيا وأخرى وبرزق خذ ذكرا مني أصرف وباسرا به المستوى يا خير هاد يسيق خرجت محل ماهي بربي من الأزل ولا ينتهي نهوي الذي يتبسق كتابك يا خير البرايا زادتي يؤمن كل يوم في زور ينفق كتابك يا خير البرايا زادتي يؤمن كل يوم في زور ينفق قد تلعدا حني وسسات من تخو إلى خيرنا.

عبد مخلد على المستوى خير البرايا مفدل لربي تعالى سرت عبدا مخاطبا لمن فضل بعد لدى زي تعقلي لقد جاءكم قد جاءنا مادعا لكم من الله ذي العرش العظيم المفدل لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المحتي عطاي المكمل لأنت الذي يعطيت قدما نبوة

سلامي سرمدا مع الآل والأصحاب يا خير مرسلي لرب الذي راد الحدالي بجايكم شكوري بعد الأمد دون التزلزلي قد انصرف

0: anisati
1: kenya fm
0: unultu bihi kauni ladallahi sasitqi qira'atuha kansi wajahi wa hisati unultu biha kauni ladallahi sasitqi qaribtu biha min munsilil kana li biha wa ardaitu bi sukri bil fihli wa nulqi qaribtu biha aynan ولي نفس طيبت وصلت بها لله سلف الفتق وررت قد لا واجاتي بمن جاءنا بها وإني بها عبد خديم مع للخير

على كل شيء وهو لدهر مفهوم عليه تكالي بالنبي ذات وسلي عليه الصلاة الله نهم المصفى عليه تكالي بالنبي ذات وسلي عليه الصلاة الله نهم المصفى عليه إن المولى تعالى سلامه بيسبك يا من

هداني وزانني بكونك خلقا جملة الخر يبرو اهتس في أن منجيا سائقاسة بك الله لي خادل

إليه فأنت المنتقى وسميت علي الوجه الله جل جلاله لك الدهر عمدا مزاياك ترفع حيوبي جمت قبل لكن ما طوتها وكنت بمعين للعلي أتدر حيوبي جمت قبل لكن ما طوتها وكنت بمعين للعلي أتدر حفت عن الأهداء ترا لوجه من نفاهم لخيري سرمدا للصدفة حلمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من خلاني يردو زلالي سفاها مجير مسسس لخيري حدا من خير لخيا تسسسو

وخد كاناني كل زوين يسرسدو سور رسول الله لخاد للمنى وخد كاناني كل زوين يسرسدو سفرت وبن علي إني محدثو بكوني قديم المصطفى وهو يفزو سمحت وجهت البارة في البر خادما لمن أخجل الياق

فانطفى لدى البهر الألخى الذي قلبه يخلص سرى في من وجهتها خبل للنبي وكلا بما فاخ المناثان يدنس زنن تشتوائي كلما رمت به سفا وربي لخير ساخا ما كان يبهز سماح الذي ينحل مقفى سماه من يروى بنامل وبالبسر يلعز زلام الذي ينحل لماح زلام من ينور خلق منه ورين يهكز.

0: anil kaddi wal qanni
1: deglu tenyer fm
0: yukhatini ma khi dali bim danahu madihan ajiban mifuman faikhar rahi yukhatibuni ma khi dali bim danahu madihan ajiban mufiman faikhar rahi يقول اللسان الحال ليكن خديم من حماك عن الأقدار بالله زاري يخيني لجنات باخ يحبني هداه وبالمختار كل يتيحي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسبي واكتب له بكل عرف من هذه الأمدى بشارات الباخي أبدا ملكت بربي مخجل الموج واليمي بمدح التي أنسى أزال فلقك القمي مرامي وحاجاتي لربي توجهات بعمد وسكر وحولي كان بسكمي.

كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن سهر والنسم محامد خير الخلق عن خير ربي مخيبت فلتخرى عن طورة النمي محامد خير الخلق عن خير ربي مخيبت فلتخرى

أمرك الحكم محمد المحروب ماح ومان وبالحس مخصوص مسون عن الوسم مجيب مجاب مرتدا مهلك ندا مبيح ومبحوث على الورب والأجم مديح جلانا بجنا محلل مليح ومحسوم.

ردم مديم بشريا قعد خير المصليا لي بخير المصليا وبسعاد بالأكمل.

لختم عفلتك في جوره من رايا ختم عفلتك في جوره من الدلال وبالألال خلي الزلال.

0: عيني مربي تعب تعب الباب
1: سلي وتعلي
0: أنا تعلي أقول يا تعب لمدي أمعي متمم وكل يا

0: Leval. Mala, yo puro.
1: I'm a little
0: رب برلا
1: ما يدي
0: مو بنت جان
1: اين ابو نجاي شيخ ابرا
0: رب برلا
1: ما يدي
0: ابو امام زين ابو نجاي بفال
1: زيخيبرا نمعيد وعلم سراد رب الدين
2: لا إلا إلا لا نمعيد بفال أبو إمام زين أبو نجاي
1: بفال زيخيبرا
2: لكن
1: وعلم سراد
2: لا اله الا الله
1: ما يسبيك
2: وما

0: كريم لم يسأل كريم لم يسأل كريم لم يسأل كريم لم يسأل نبيلا في الوادي سن خدي وسادي نفسي مس تغنيا من كل أبدا
1: mbolo mi ku jog taxaw ca gaw jaayu magal serigne touba yalla nga magal ci deewen jog len taxaw ca gaw jaayu sant serigne touba jono
0: karimun nabila afil wadisa khul khaliyo sabu nabisi mus

0: نبي الله في الورى هل جلى الأدري فلتبدا بكم وزادكم أبدا فلتعبد ربكم
1: فلتعبد ربكم

0: كتابه أحمد ابن عبد الله
1: لا إله إلا
0: خسينتي وسانني عن الله
1: لا إله

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول

0: دائما أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: الميعاد. DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Ñett leer yu jokko jugge Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tiéñer FM ak Jantibe FM, indi Lergue FM di baati jamm, jappalante ak wolante gu andak yaakaar.

0: بالإله.
1: أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله أعوذ بالله السميع العليم من شر شيطان رجيم من شر شياطين رجيم. السلام عليكم بوك جوليدي بوك طالبي بوك يتاول اك باي خير سين ايميشن بي دي ليرال خام خام غنتي اندك سيغ مورتالا مي ايميشن بو خام سي دنجي وقتاني خام خام بو جيم تي والو تور يالا خام خام بو جيم تي والو اسرار اك خام خام بو جيم تي والو فاج اك والو نيان بوكي كيب كو خامنا كي بغ نغا فاجو بغا نيانلو دا غاي تيول ايميشن بي دغلي ايميشن بي داญو ديل فيبر يي ديل دومارامي فيبر بو نيك داญو ليرال lan mo koy sabab ci domaram bi febar bu nek febar bu fi leralit man nagn ko safara bam deñ damay ndeke ci febaru gor gu tele ci walu sey tubab diko woyé impuissance sexuelle lan mo koy indi febaru diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi tele ci walu sey tok cigarette day indi tele ci walu sey nan sangara day indi tele ci walu sey bop bi met day indi tele ci walu sey tanki met day indi tele ci walu sey febru infection day indi tele ci walu sey lan moy infection moy ko xamne ki boy tour ndox day metti day indi tele ci walu sey febru day indi tele ci walu sey febru tanki met day indi tele ci walu sey febru diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yep da fay indi tele ci walu sey febru tank yi metti da fay indi tele ci walu sey febru hémorite jangale kadior da fay indi tele ci walu sey hémorite jangale kadior day indi tele ci walu sey nakh bi metti day indi tele ci walu sey febru infection day indi tele ci walu sey febru diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yep da fay indi tele ci walu sey yow mi dugul émission bi bëgg faju bëgg ñaanlu bëgg sét ci Seigne Mortala da ngay japp adresse bi dang koy bind bam lèr enregistré ko bam lèr départ ñew bo ñewé manam ñu mën la jox garab
2: xamni mom la doon jàngalé
1: bo dëkké mbacké
2: woté yépp gënul ñett xaj yoy
1: da ngay ñew
2: wayi tam fofit benen jafé jafé day am moy bo duggé ci tawhid ci misal tawhid ay ngir yu bari ñofa né xam ngeen ni amna ci bir tawhid ñi ñi tuddé al asha'ira amna ñi tuddé al maturidiya amna ñi tuddé al mu'tazila amna ñi tuddé al murji'a amna ñi tuddé al hasawiyya wala al karamiyya amna ci jamono ñi tuddé al baha'iyya ak qadiyaniyya yoy yep ay kureli tawhid la